وحشت كورن مقديتي ويا ربي وغرايا لا إله إلا الله الغربة صعيبة ويا وغرايا وحشت كورن مقديتي ويا لا إله إلا الله الغربة صعيبة ويا وهرية توحشت كهران ما قديتش ويا ربي.

عشت كورن مقديتش ويا ربي وغرية ليلة هي الله الغربة صعيبة ويا وغرية توحشت كورن مقديتش ويا ليلة هيد الله الغربة صعيبة.